0: harmonies which you have not, of quarter sounds and lesser slides of sounds. Diverse instruments of music, likewise to you unknown.
1: مسكت قلبي بداعيك
0: الأمر في الأمراشي
1: يا البنت هكا يرديك يا البنت هكا يرديك خلي طويلك إلى
0: عشي.